تطلق سربا من الكائنات. هتافات شعب لمن يصعدون الى حتف الباكين، وخوف الطغاة لمن على هذه الارض لا يستحق. على هذه الارض سيدة الارض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق.